0: برين دقيقة
1: تبراقنا أورب زيچلاش أچون إشلات لديگان تاگي تيكيس دستالي آغر غولة شبه
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Zamonaviy suzish havzalari qurilishiga 100 million so'mgacha subsidiya beriladi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari 64.135 milliard dollarga yetdi. Davlat xaridlarida 9.13 milliard so'mlik qonun buzilishlari aniqlandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donoda. Esingdami seni?